0: من الآخر فروح تشمس روح يا انزل البحر روح كلم حد روح اتمشى عشان خلاص ما فيش أي حاجة بقى ليها لازمة ما فيش أمل
1: بيكا تنتا ما بيكا بيكا تنتا ما بيكا بيكا تنتا ما بيكا بيكا تنتا ما بيكا تنتا ما بيكا